0: عليه ربنا كما اصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إكابيسن إكابيسن.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق

يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

في الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

هم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم.

وعدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

يبعثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن

ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

لهم استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذ

الثبوت افتقدت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: assalamualaikum mbokk yi teela antene fut fana juróom benn ci rabian usaani yi muy weeru rakki gàmmu di ñeenteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fana juróom ñett ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juróom benn fukki fana juróom benn rafetul dafa bokk ci li muy fatt yi altene ju nekk sunna la ci ko ko man mu woor ko ñaanug bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma texe ci àjjana ak mucc ci sawara اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار آية بس بي سونو بروم واخنا سي القرآن نه وايي ньоญ تيري يمونو امنا سي كوريل بو تاخاو سي دغ بوي جانغ كادو يالا يا تا وقتو غودي تا دانيوي جولي دي سجود سورة آل عمران آية تيمير اك فوك اك نيات
1: ليسوا سواء

0: ثم باخو البور يلا او ما فنيني دخاو منك ويا خمغا يو نانغا مايدف جامغي تاي بوتوني نوتلي مجامو
1: ايكاتسل
0: يلا لي ما يكزام كو خام بوير لكي مان لا ثم باخو البور يلا او ما فنيني دخاو منك ويا خمغا yaw na nga may def jamangi tay bu togni notuli mu jamu
2: jamangi jamu jamangi way maro.

0: واحدٌ ميخحار كبير نملهم يا دلو نارة سجوت لي الله سلام
1: جامعي
0: جامعي جامعي جامعي الله بورلا فلم بك يم عمل نباختك جماخين
2: ومنهم
0: خيولي كان بكو ودي نانيو لين سانت يالا بورو بي سلام جامعي جامو جامعي وي برام كوني الاسلام ني الله جسوني احمد نيو ناندال جارام نيل محمد سانغ با بايو زينب وكال نسوم كون جولي يالله خيولي يالله قدوتين بلي يونين فيك دوسو جيت يدي سامي دي قدوتين جابو دي اكا اندنو ميا دي

من حتى يغيروا ما بأنفسهم. طلع على الله يقول ما يسألك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنما هلاك من حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تجينا بني جنب كن دوخ ما يلن سنبي عن دوخ لا ينشي القرآن بيجي. وضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بأنعم الله يبخل منكم فأساخها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يشتغلون ويقول أين الطيرون كن ننشح بجيف اندقل سنبي كن ين سنبي وحنا لن نملين وروخ يين تمنين انت دفيت نخلو الكت بأنكو ستاني وهم رتوا وعلى سنقال جيبل يخ نعطوبا moy xolou senegal lu fi do rek data saro ci rew mi ene

دبلو نخ لاجي جينا بلم جامي كارب من المن عاليو ما ويلول لا يلو دبلو نخ لاجي جينا بلم جامي كارب من المن عاليو ما ويلول لا يلو بدر سمو سلهدى من النخامتي وغضب الكون من أنوار الله والكائنات يا المصطفى خلقت دنيا الورا جميعا منه يا الله هو أول الحق سر العالمين نبي كفى جميع البراء يا منه يا الله لولاه ما أوجد الله وجود ولا حجا ما كان إلى منه يا الله حاسدي الأنبياء مجدا ومكرمة وما لدي رسل جزا منه يا الله هلا بي آدم أسنى هلا رتبا وللخبول جمع في سلي الله لا ملائكة رمان خمس جدد سجود سن ما تصيف يا الله مصلى في سري نور النبي وما بعد سجود إلى النور يا الله إدريس لما دعا لولا ما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا إدريس لما دعا لولا ما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا ويولس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هودي بيك وسلمناهم فاستجيب له نجا ومناه في الفلك يا الله

Ambrosio finariela wali shagi fidan min nizali khina ya alamin bi min zagriela ya qabala bi min kubadin nasalat hada mawlahu min adayela wadara yusufa mawlahu alayka sal أفزار هذا له من بلد يلاو أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من دايلاو تعود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وتغيب يلاو تعود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وتغيب يلاو بي سليمان نال الملك منفردا انسان وجنان وريا زمايا الله موسى هلا تورنا جاو الكريم بي كان الحجاب له في سريا الله بي كفى الله هيسى مكرما ابدا مكر اليهود له رب بي الله لولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يلاو والأنبياء أبي جل ماتبهم وما هو مجوم إلا ديلاو والأنبياء أبي جل ماتبهم وما هو مجوم إلا ديلاو بجاي يا إلهي وجو أرنا ومن هلين عابيس منه يلاو وهترن نظر يا المصطفى كرم دير بعد سزين كلاو وصلي النبي تسليم هلبي

لمن حياة سيئة إلى المدي مرسلي فقال غير المرسلين هي بغير المرسلين وبسعاب الأملي من مدى غير المرسلين ديني حب الأيمان.

مسجلا رجل كما تفضلا من تنكرين مخملا بجنبك المسبرك هدية مسجلا رجل كما تفضلا.

0: الحمد لله إن الكريم ربنا من جهدكم المسابقين
1: UKBFM في جيتو باندام 103.5.